0: اش يدير معاك هذا؟
1: كالميفو، شوما ما كاع ما سلمتي عليه؟
0: جايبه راجل الدار نسلم عليه.
1: ماشي صاحبي، موي
0: راجل الدار.
2: ايه
1: او او موي هذاك برونو خاصي نعسنا، حيت خاص نعاونو وغادي يخلصنا.
0: ما عنده ما يدير هنا هذا، ما نجيش معاه.
1: ويلي شوما
0: بالي
1: لا راجل هنا، وقلت لك ماشي راجلي، ماشي صاحبي، واحد
0: فينا. ماشي ديش راجل الدار حشومه.
1: شوفي
0: لا حشومه
1: هادشي. وين انت حشومه؟
0: لا
2: اسلم اسلم،
0: ما تجيبش راجل.
2: اسكت اسكت اسكت،
0: حشومه هادشي.
3: ايش كان هو في